هل سمعتم لهذا العليل رمزا؟ هو عيت منه ركزا؟ فارقته فلم يجئ بعد وقته دعوه.